0: ولات العباسي محمد ووصلنا ليستوار عندها 12 سنة.
1: In the mountains of Algeria, a chapter of France's colonial war has remained hidden for decades, preserved only in sealed archives, official silence, and survivors' memories.
0: كي ضربوا على بالك كي رمدها بط علينا كي رمدها كذاك خطر هذيك الساعة بدأوا الناس هذا يسعل هذا يعيط هذا يبكي هذا كذا هذا كذا هذيك الساعة واحد ما يفهم الواحد واحد ما يسمع الواحد واحد ما يشوف واحد عندك عمي كان يعيط وسمع البابا يقولوا شاهد عيسى شاهد عيسى عمي هذاك ما حكم اللازم على ذاك هذاك ماتسور بلاص هذاك ما لهواش خاطر كان يعيطهم بعد كارم.
1: During the Algerian War of Independence, French forces used chemical weapons against people sheltering in caves. Fighters, families, and villagers were trapped in the conflict.

0: In the Oriz Mountains of eastern Algeria, chemical weapons left an indelible mark. On the 22nd and 23rd of March 1959, the French army gassed villagers who'd taken refuge in the Ouchtar cave. Survivors say around 150 people were inside. Only a handful came out alive. Among them, Mohamed Labasi, who was a child at the time.
1: We lived since freedom. We lived in Shrima. لقد رد من ذي سنذي أي جيل موث السرقة رد من ذنبي تقنى سنة ترانشي تقنى ستة سبعة يجن ترانشي ذي وما تعرفيهمش كولور أو كل زورق تقدر تعرفيهم بالكسوة مش تعرفي هذا فلان والله هذا فلان إلا بالكسوة بالقش انتهى وكل بلندي زيزا ونوفن ما تعرفي حتى واحد

0: Le lendemain, je suis venu avec ma mère pour récupérer mon frère. Il était vivant. Alors, au sein du Yudan,
1: في 1959 15 سنة راحوا جابوا في الكوبتير جابوا الغازات السامة كي دخل واش دخل دخل دخان كحل دخان كحل كحل كي تشمو برك كي تشمو تبدأ ويخرجوك منا الرغاوي الرغاوي يخرجوك منا وتبدأ تطيح اللي تطيح هما يضربوا قولها هكذا قولنا في البوط هما يضربوا احنا نحيو القماش نحطو ونغطيو ولهذا احنا الستة هذوك ما تأثرش علينا الغازات السامة ما تأثرش علينا احنا لا صغار مازال هبطونا داونا فرنسا انسحبت هربت انسحبت هو احنا وصلنا له حوالي نصف كيلومتر واحد 500 متر هما فجروا الغار شوف 118 شهداء ماتوا هنا في الغار
0: لوس كوني غوتوغني اون اتوندي دو بارتو تليادن في الخلاص القرن الشاوي تليادن الا انت مكش اسم القرن هاي النساء يبكيو من كل ديار ما كانش دار اللي ما فيهاش النساء يبكيو باسكو تو الموند ا بيردي ان ممبر دو سا فامي يعني سيتي باللي فيلم وكأنك تتفرج في فيلم مرعب باسكو تسمع البكاء بارتو اون بلوري بارتو ودفنن ذيس الشهداء الذين كنت دفنين ذينو كلش حتى الانديبوندونس هذيك الساعة وسين السلطات وسين كل الناس وجبدوهم ودوهم في الصنادق وكلش ودوهم داروا لهم مقبره
2: The memorial honors those killed in Khar Oushta. Across Algeria, the revolution, as Algerians call the war of independence, is remembered in monuments like this. It's part of the country's national story. But the full scale of this chemical warfare has never been publicly exposed. In 1959, over 2 million Algerians were forcibly displaced to internment camps. The French army intensified operations against the strongholds of the National Liberation Army.

0: General's attention. Air Force General Maurice Schall.
1: Under Schall, even empty caves were gassed to stop their reuse.
0: Each processed cave generates an information sheet established by the relevant sector.
1: The full scale of the gassing operations is still emerging. Researchers are trying to reconstruct the record, cave by cave, archive by archive. Their work suggests that only a fraction, perhaps around 5%, has so far been identified. In 1959, Operation Jumelles, Operation Binoculars, sent some 60,000 French troops into Kabylia, including the Jurjura Mountains, to crush the remaining FLN strongholds. Across Algeria, recent research suggests that French forces may have carried out between 5,000 and 10,000 chemical weapons operations during the war. But only a few hundred have been directly documented in accessible archives. This cave, known as the Lion Cave, was among them. Mohamed Lataman was on the other side. He fought with the FLN for 4 years.
2: Le processus humain, il démarrait là, début 59. Et maintenant, je me suis dit, شاب جمعتنا كوفاكين تنزرف لسنا تدرين جمعتن الناس ما يلي الجيش سفنت لي بيس على لي كريتا كي باش هاد كوبرنت ما يلي كي جلنا قدا يفون افدنت لي كريتا ناس البومبارد موس لي مورتيس لي كانو اش تمور فرنسا تخدم كاين اي الساعه تخدم كاين الساعه ديال الغاز بلا بياسو البومبارد موس تخدم كاين الساعه بومباردين دان دي الطريق دام كان تدرينا كيا توال نو كنت توال تقدر الناس دارتو يقيم حد تقوم سدخان البومبارد انت ود نشيت شي مرات تدرين وتاون لان شعبي تاونا تاونا سورتو سي لاوين فرنت لي بليسير بوينت دير الرابي تايمر بوينت لي خدمت الكوريير خدمت سيلا وين لعقبني نعتب انت الطاس لا بروميير كو جاجنا هكدا هنا حورينا غردا موتنا ربعة العسكر ذوق جون موت تمطوس زميس تفونس ذي الغار مقر وفانتد إلا وضيقة كم إذواني تلزني داخل السلارمري لانفيرمري لا تولية لا كذا ديمستراسيو ماشينا كذا الكهرباء كذا كذا أرثو لا يتلحظ القزة دنا كي تصع يقول مرعا ذالي
1: Without any descendants to preserve them, such memories of the war might have been lost. Mohamed's father was a veteran, killed in 1960. Now Mohamed listens to the men who once fought alongside him from the village of Ait Messalayen.
3: إمو كان المعركة كان الكروشال كان الجاز فاكسيون
4: جاز فاكسيون
3: إبي جاز كان إبي جاز نوع لابانتور
4: كان دقارنا دي نيوزة
3: لابان
4: يتشعل تمس
3: يتشعل تمس لابان ما يتشعل يلحو ذي القاع يلحو القاع من القاع ما يوزد
4: شغل بومة لا
3: ما يحوز ذيك هذه يسخي يسخي يسخي
4: Moi, je voyais ce gaz comme, bon, je suis un enfant, je regarde ça.

0: العباسي محمد وغسنا ليستوار عندها 12 سنة.
1: In the mountains of Algeria, a chapter of France's colonial war has remained hidden for decades, preserved only in sealed archives, official silence, and survivors' memories.
0: كي ضربوا على بالك كرملها بط علينا كرملها كذاك خطر هذيك الساعة بدأوا الناس هذا يسعل هذا يعيط هذا يبكي هذا كذا هذا كذا هذيك الساعة واحد ما يفهم الواحد واحد ما يسمع الواحد واحد ما يشوف واحد عندك عمي كان يعيط وسمع البابا يقولوا شهد عيسى شهد عيسى عمي هذاك ما حكموا اللازم على هذاك هذاك مات سوربلاس هذاك ما لهواش خاطر كان يعيط ومن بعد كارم.
1: During the Algerian War of Independence, French forces used chemical weapons against people sheltering in caves. Fighters, families, and villagers were trapped in the conflict.

0: In the Oriz Mountains of eastern Algeria, chemical weapons left an indelible mark. On the 22nd and 23rd of March 1959, the French army gassed villagers who'd taken refuge in the Ouchtar cave. Survivors say around 150 people were inside. Only a handful came out alive. Among them, Mohamed Labasi, who was a child at the time.
1: We lived since freedom. We lived in Shrima. لقد رد من ذي سنذي أي جيل موث السرقة رد من ذا مال تقنى سنة انترانشي تقنى ستة سبعة جيج انترانشي ذي وما تعرفيهمش كولور أو كل زورق تقدر تعرفيهم على الكسوة مش تعرفي هذا فلان والله هذا فلان إلا بالكسوة بالقش انتهى وكل بلندي زيزا ونوفن ما تعرفي حتى واحد.

0: pour récupérer mon frère, il était vivant. Alors, au sein du Yudan,
1: بسم الله، أنا عقون عمار. في 1959، 15 سنة، راحوا جابوا في الكوبتير، جابوا الغازات السامة. كي دخل، واش دخل؟ دخل دخان كحل، دخان كحل كحل. كي تشمو برك، كي تشمو تبدا ويخرجوك منا الراوي، الراوي يخرجوك منا وتبدا تطيح. اللي تطيح هما يضربوا، قولها هكذا، قولنا في البوط، هما يضربوا، احنا نحيو القماج نحطوه ونعطوه هكذا. ولهذا احنا الستة هذوك ما تأثرش علينا الغازات السامة، ما تأثرش علينا احنا، لا صغار مازال. هبطونا داونا فرنسا، انسحبت، هربت، انسحبت. هو احنا وصلنا لهي حوالي نصف كيلومتر، واحد 500 متر، هما فجروا الغار. شوف 118 شهداء ماتوا هنا في الغار.
0: لوس كوني غوتوغني اون اتوندي دو بارتو تليادن في الخلاص القرقن شوي تليادن يلنس مكش اسم قرثين هاي نسيب كيو من كل ديار، ما كانش دار اللي ما فيهاش نسيب كيو، باسكو تو الموند ا بيردي ان ممبر دو سا فامي. يعني سيتي باللي فيلم، وكانك تتفرج في فيلم مرعب، باسكو تسمع البكاء بارتو، اون بلوري بارتو. ودفنن ذيس الشهداء الذين كنت دفنين ذي نكش حتى الانديبوندونس هذيك الساعة، وسين السلطات وسين كل الناس، وجبدوهم ودوهم في الصنادق وكلش، ودوهم داروا لهم مقبرة.
2: The memorial honors those killed in Khar Oushta. Across Algeria, the revolution, as Algerians call the War of Independence, is remembered in monuments like this. It's part of the country's national story, but the full scale of this chemical warfare has never been publicly exposed. In 1959, over 2 million Algerians were forcibly displaced to internment camps. The French army intensified operations against the strongholds of the National Liberation Army. Under the Charles Plan, 5 years of military tactics were restructured and expanded, including chemical attacks on underground shelters.
3: The Commander-in-Chief of Forces in Algeria ordered a reorganization of special weapons.
2: For General Charles, the special weapons platoons were a key military asset.
3: Each platoon has a command group and 3 similar processing teams. It's 38 strong. The Commander-in-Chief, attaching particular importance to the training of special weapons platoons, calls this to the General's attention. Air Force General Maurice Charles.
2: Under Charles, even empty caves were gassed to stop their reuse.
3: Each processed cave generates an information sheet established by the relevant sector.
2: The full scale of the gassing operations is still emerging. Researchers are trying to reconstruct the record, cave by cave, archive by archive. Their work suggests that only a fraction, perhaps around 5%, has so far been identified. In 1959, Operation Jumelle, Operation Binoculars, sent some 60,000 French troops

0: into Kabylia, including the Jojoura Mountains, to crush the remaining FLN strongholds. Across Algeria, recent research suggests that French forces may have carried out between 5,000 and 10,000 chemical weapons operations during the war. But only a few hundred have been directly documented in accessible archives. This cave, known as the Lion Cave, was among them. Mohamed Lataman was on the other side. He fought with the FLN for 4 years.
1: Le procès criminel il démarrait là fin 1959. Et maintenant, je me suis dit que الشعب جمعتنا كوفا كنت نزرب ثلاث سنين تدرين جمعتن بين ما هي الجيش سفنت لي بياس على لي كريتا كي باش هاد كوبرنت ما هي اللي كيقولوا لي كذا يفون افزنت لي كريتا ناس البومباردموس لي مورتيس لي كانو اش تمور فرنسا تخدم كاين اي الساعة تخدم كاين الساعة ذي الغاز بلا بياسود البومباردموس تخدم كاين الساعة بومباردين دان دي الطريق دان كان تدرينا كيا توالي نكون توالي تقول الناس دارت يقيم حد تقوم سدخان البومبارد انت ود نشيت شمال تدرين وتاول لان شعبي تعاونا تسوينا هاد سورتو سيلا وين فرنت فرنت لي بليسي بوينت دير الرابي تايمار بوي خدمت بوينت اللي خدمت الكوريير خدمت سيلا وين اللي عقبني اللي عقبني نعتب نطاطاش لا بروميير كو جاجنا هكدا هنا حورينا غردا موتنا ربعة العسكر ذو قجون موت تمطوس زميس تفونس ذي الغار مقر وفانتد إلا وضيقة كم يذوين تلزن داخل السلارمري لانفيرمري لا تولية لا كل الادمنستراسيون لي ماشيني الكاغاب كذا أرثو ريت تلحظ القاز دنا كي طاسا يقولو زمرها ذالية
0: Without any descendants to preserve them, such memories of the war might have been lost. Mohamed's father was a veteran, killed in 1960. Now Mohamed listens to the men who once fought alongside him from the village of Ait Messalayen.
2: يمكن كنت دوتن تزرم باللي ديال الكاس
1: واش فهمت سيوا
2: سلمت باللي ديال
1: الكاس يوند باباي
3: امو كان المعركه كان هذا كرشال كان الكاس الكاس فاكسيون
2: الكاس فاكسيون
3: اي بيجي شو غادي بيجي نيما لا بانتور
2: كنت دقرنا دي ايوزا
3: لا بان
2: يتشعل تمس
3: يتشعل تمس
1: يرقى بان ما يتشعل يلحق القاع هذا القاع من
3: القاع
1: ما يزيد
3: شغل بوم لا
1: ما يحزيك هذه
2: الصغير
1: يغفي يتمين
4: Moi, je voyais ce gaz comme. Bon, je suis un enfant, je regarde. Ça décide de la rétrospective. C'est-à-dire, on m'a raconté, on m'a parlé de ces gaz.
5: Aujourd'hui même, il y a ceux qui nous disent que ça sent encore, tu peux larmoyer, tu peux éternuer, tu ne peux pas rentrer dans certaines grottes. Aujourd'hui même. Moi, je voyais comme une politique de terre brûlée. C'est-à-dire que la France avait perdu la guerre, politiquement parlant. Et il fallait détruire le plus possible.
0: In March 1962, negotiations reached a conclusion, and